بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء الدهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه. لكني باي خلت سين لجو جانتي بي فهم توبا كاتبين تكيس بوميدو لكني باي خلت جانتي

الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درو نار الدنيا واقتسني الباب.

البقاي صوتي موت الذين كابدوني بدلو من موت نفسي معناني جدلو موت الذين كابدوني بدلو من موت

علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرديا علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرديا لا شك في كوني

وسلم والله على ما نقول وكيل وشهد الله تبارك وتعالى لي ببيعت ثلاثة وثلاثين والدمائر وأشهد الملأ الأعلى بذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة

وأن الموت وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ما توجهه إليه بقدر عظمة ذاته بلا تولي شيء منه إليه أبدا.

صلى عليه وسلم مع أمين الوحي الله ويدخل في ما هم الكاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتحة إلى محله.

إلى المحروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى خبل هذه الليلة فيما عنده حينئذ كتب الله.

0: dafa ñew di di fi and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam mbacc mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana di jéggel té dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax mané wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yeggalé mourid bu tarbiyawu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبد
4: أسف من هذا ما بنجلين كباح واحد يموي من يموت كتنك نعم ما وجف الله يا دمخي نعم كده البلس خلد بي من من يواح واحد يكون من مايك نعم يكون نتلين الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalak ak yoy ñoy ñu sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
1: qasida day yagale

0: بسم الإله الذي القرآن قد نصلا من ابتداء وأرجو عند مصلا
1: قرآن مسجد
0: سبحان الرب الكريم جادلي كرما

الجود والكرم على ما ستعالى علينا سرور القرون. قل ما كبر والمخيس الذي ارجو اقامه

0: والبحر وواسع الأرض يا لون الذي عبود المولى يا بعد ساخمة ليس فيهم جودها ديانا أحمد رب العالمين سرق له في البر والبحر والواسع الأرض كما قوى والكريم الذي أرجو بخدمة ما فهم لسعير الخدارم سرق له في البر والبحر والواسع الأرض كي على أرجو بخدمة إن المخادر مثل السحب مع الكرومة
1: إلى أمدورة
0: قل ما تقريب برو مدينة
1: في البربر والأسع والأكوم
0: قل ما قصلا عليه بيدا سلمين بمالما وكان لي وبه لي أدم الوريما
1: إلى أمد
0: محمد برو مدينة
1: بري
0: والبار وعلى شو الأقوى شيء لو وساق لي كلما أوى بلا جلاب سوخا به يسبين الحجود والكرامة
1: إذا أمد رحل سري
0: برمدنا
1: بري والبار وعلى
0: قدم المصطفى ما دام ربي ودا ما المصطفى وساري
2: yalna yalla barkel yalna yalla wéral yalna yalla deugural yalna yalla katanal ñandu nak mohamadou mara sek ay ci don ci jaajeufal bu baakha baccep ku koy banexo jeureujeuf serigne saliou mbay jeje sonna ndey jaaj ñu ma wa darul karim yeb ma ngi len di bege alhaji moussa jabaay ma ngi lay ziar te di la ndokel di ñaan yalla defal tawfiq guand ak taysir ay ci kon mbokk mi ngok 88 628 1337 88 628 1337 ñu joko daara ji tollu bi ak li nga xamne mo muddi liggey bi ay ci kon ummu ñu dem
3: ñu yaatal batay 88 la batay 628 1337 ak ñu joko batay yene gi ci daara ji tollu liggey bi di ci ni bu baaxa ba serigne abdou samane jaay ci ndindi su yamer te keto sonora ma sona bint ko ma ñi ngay bege bu baa baye sey jaxate ci diwani mbacke bari adu ci ni bu baax baye san na jaay ci bintum keur sa ñaan su yamer jaw yaay serigne fallo ci dakaru ma ngay bege mom itam bu baaxa ba ba abdoulaye diop baye tala jaay baye cheikh jaay baye soum sou sar non lañ koy ziaram mom itam bu baaxa ba

0: ويل فوفو
1: بسم الله السلام عليكم
2: عليكم السلام
1: ني زيار كو باخكي
2: باي براسك
1: باي براسك ها
2: ني زيار الله يسامحك
1: جيرا جيرا
0: يوف سك
2: دغا سواك
1: اها
0: جيرا جيف سك
2: سيرن خادم سيرن خادم جاي لاي
0: هم
2: خادم جاي
0: سيرن خادم جاي
2: برسان
0: برسان سيرن خادم جاي
2: واه
0: باخنا دنا كو سيت ان شاء الله
2: والله ما لي زيار
0: جيرجف جيرجف جيرجف جيرجف
2: زيار بوله بريتير جامبي
0: واو واو دغلا
2: زيار سا خاري سوغ
0: هم
2: لي بريك
0: دغلا ندايسان
2: دغنا لا جيس لول لا
0: واو واو والله والله والله
2: والله لا سيغ باك جن
0: اه سيغ باكي
2: والله كاي لا
0: واخا دغ واخا دغ ندايسان دغنا لول جيرجف باي جاورين begna ndaysan nung koy gërëm bu baax te diko
1: jaajeufal bu baax tam sel tan gërëm daf koy daal ñeen wala ñi nga xamne ñu wëccël ko fu jotaay bi kon batay ñu yaatal ci 88 628 1337 yene ngi ci réseau DTL daara ci tool bu liggéey bi waye du ci ni bu baax ma mam ta jaw ci diwanu madiana

لتخويي ولو طن ديارم دما نرجع جنب الخمبرام ما كنكو تويكو نخش مدل ماي ماي جول سنا وريلو كان برام من يجلي في جلار تسلي في نم توا خربا خيطاخ جين خمبرام تخجي يلا فالحنن مخامام شخر باخيا كما يا خمبرام شواليا تخوصي يا شخف ديوان تخد يا أن يداوي تكبرام نخم يا لك نخم يا ننشباوان batay ken jaragul famu jar baram ya kham ya la ya kham ya nen chabawan batay ken jaragul famu jar baram batay ken jar

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة
1: مع المصطفى والله مخلد صفوي وسقت برا

البشير للمؤمنين إنك الهادي البشير أصابت فورا لسوانا كل من لسيكون مؤمنا يا ذا الزمن أصابت فورا لسوانا كل من لسيكون مسلما يا ذا الزمن أصابت فورا لسوانا كل من لسيكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأقدر الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان عبثنا به وبالإسلام فلتعبد الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من مداه

خاتم أنزل الكلام إلى النبي قد صلاة وسلام والأنبياء ورث منزل الكلام إلى النبي قد صلاة وسلام والأنبياء ورث منزل الكلام على النبي محمد والآله صل وسلم وتجب سؤالي

لك يقود من أبد. اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورد بتزيم واذكر كبيا نافع صلي ولتسلم باعترام على النبي والآل والسعب الكرام صلاة.

0: أوصي لكل مسلم ومسلما نظرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصي بزارات لذوي المجرمين
1: modali kul imo sinina.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaaka.

0: اخي ما يا مرسي ما جلين دفا دطاها جرفا وما جبر زق دونيا وإيه دونيا دطاها سكت ربنكو جور ربنكو يا سيق الإسلام.
1: Vous écoutez Jantib FM 95.2, Channar FM
2: 88.6,
1: LRK FM 94.6, La Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Union.

0: جمعنا بي ودي جمعنا بي أكوولو تبو عندك ياكا
1: السلام عليكم
2: جمت بفا
1: السلام عليكم
2: لرجع فا
1: نوين دي نيو تدين بارو أق
3: نوين دي نيو تدين بارو أق
1: نوين سنت تي بالي أق
3: دي نيو سنت تي بالي أق
1: نوين فاتل لينو في أندي
3: نوين فاتل لينو في أندي
1: نوين في أندي مواني في بي
3: مواني في أندي مواني في باي
1: مواني في دايالي
3: مواني في دالي
1: يالا سن بروم
3: يالا سن بروم
1: ñu jamm yalla sun borom
3: ñu jamm yalla sunu borom
1: ñu sant yalla sun borom
3: te sant yalla sunu borom
1: te ñaan yalla sun borom
3: te ñaan yalla sunu borom
1: jéggul yalla sun borom
3: jéggul yalla sunu borom
1: bu jéxé ci soxlo lu may ko ko laaj
3: ku tabbu ji tabbu ru jéx la bo xamné soxlo lu rek ko ko laaj
1: ñu ñaan la mu tanal mu defal nako
3: ñong koy ñaan la mu tanal mu defal nako
1: jëmeñu ci la mu tanal
3: te jëmeñu ci